فيلم اللي يدري مجوزك بيقا داسن يشرعني كيشور كمار سلكاني كرس فيلم لو سنزات أنا بكشي سمازات كاني لوا ينصري كانين بين لكشمي كانت بياري لال فيلم اللي يدري منا كاستا جگجیت سنگ سلکھنے پریم گیت فلم لو سنزدین اندی ورش سمزت کھنے لو سیکن جگجیت سنگھ